0: الو،
1: هلو، وذا كولي سكر.
0: تذكري هين كيدي فون دور بدا ايو انغن بدا نمدان دتا ويرا كنو كو اي كوي وزانا كولي سكي بما تم دتا ويرا ادوغا سوتي نوميتا شتا ويرا كنو
1: سوم ديامنا ايت بوير غدي فون نمو تو ندربس في ايتا ايسي هين بغي اسابو نمك تادو اوربني ادوبو ibi magi khonjel ta bada aise hingning bagi asama yol chungnaki
0: khangde da aigi khonjin si bu nungsi hairadi
1: nungsi bada nati aigi leki da bigi khonjel ga chamma nei saksu yam phajarang da ba ma
0: adu ti khangre nungsi ba kana na phajana uram gani nungsi da ba mina di thina uram gani
1: adu na mani kenum ta khangjege
0: hai bio
1: amuk tung unasi saksu khang nasi tung da amuk han unasi hajir oida unasi ra
0: hoi kadai do unadoi no